وما يمكن وصفه بالتجاهل الدولي. تستمر الحرب، تستمر في مسلسل يومي نشاهده اليوم.

وين ما روح بلاقي الحب والفرح والسلام. لك شو هالكذبة هالكلمة عالكب.

بتنفسه بالعجقة اللي بعلق فيها إذا عم بتدين حق الشقة اللي عم بشتريها ما بتعطى. بكل تفصيل من وقت أخلق تموت من وقت أوعى تنام بس ما هي لو ما تعطيت سياسة بتتعطى فيه.

0: كلنا سوا. ألف مثل 11، ب مثل بالمية، ت مثل التفقال، عليت بالخفية، حق الهدر والمواكب، وصفني في الكواكب لمصلحة محطة القطارات الوهمية. مجرسينا بقي في بلاد السنافر ما عادش رأيهم بمصيرنا.
1: لا إذا بتريد ما بسمح لك تجيب سيرة بلاد السنافر.
0: ليش بزعل معلمك؟
1: حبيبي أنت ومعلمك الوطين
0: مثل العادة مرة جديدة هالقهنة ومجتمعين.

0: عفوا بالإذن منك حضرة الوزير، بس مع حضرتك الدولة
1: أكيد.
0: ومن عيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد من عيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد.
2: جيت أحكي سياسات ولمسائل عائلية، حكي بحيالله شي تاني، بالتبرج بالأبراج ببرامج تلفزيونية. نحنا بلد الحريات، بلد الديمقراطورية، بلد الأنا ما بتعاطى بكل شي عم بيصير فيه. مرحبا يا زعيم، تتذكر أنا مين؟ أنا اللي ما انتخبتك لأن صار عمري 29، وبعد ما انتخبت أصلاً لأن صلكن 9 سنين عم بتمددوا لحالكن. تحية لكل سياسي علمنا رقيب تعاتل، برنامجه الانتخابي إنه التاني واطل. تحية للمجهود بالأعلانات العاطفية، للرح يصوت لهم زيتن ويتصرف كضحية. تحية لكل مواطن طالب التجديد، بس مع عطيوبهم بنزين عم انتخبن على جديد.
0: من عيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد، وعدني 100 مرة بس هالمرة على الأكيد.

0: مرة بس هالمرة على الأكيد
1: احنا بنصور.
2: جاهز سهل؟
1: يلا
2: سهل.
3: مين؟
2: لا لا سهل سهل سهل
4: سهل
1: برضغط.
2: يلا
5: يلا يلا
2: يلا
5: يلا
2: يا رأت رأت استنى استنى يلا
1: يلا بسرعة بسرعة
2: يلا يلا راحت يلا
6: صحيني أنا مش
2: يلا
6: صحيني
2: أنا مش جاهز سهل؟ يلا
1: بس
6: صحيني أنا

شوف بقلبك مش بعنين، تعرف جمال اللي حواليك، غير مفهوم اللي شايف كل حاجة من بره وخايف يسأل امتى وازاي وليه.